0: أنا هنا في هذا المنطقة،
1: كل الوجوه
0: الودودة لا تكاد تعرفني. ليس هنا في هذا المنطقة، في هذا المكان، ما يذكرني به بأن القديم والمعروف والمألوف. لا شيء هنا يذكرني بجدال
2: Hey, can you hear me?
3: Is this release of mine?